0: المرسلين المرسلين سريت من حرم الليل.
1: الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فوربك

0: هم بدكوي نظام تجارة شفاء زيتون حلبل اي طول دكتور بودي حتى مشي شفاء كسمتي زينبا
1: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا